ليه حالي فيها مسقام، فيها الظالم معلي الاعلام والغافل جيفه مرميه. الوعي الواعي من الجنب بالجام، صرار في دواخله مخفيه. حتى موكا ايه موكا شدت المقام وتولات الدياب ولايه.

بنت الناس مقوالي نقع لي اصحاب عمالي انا المغبون كي يصرالي يا بنت الناس مقوالي نقع لي اصحاب عمالي